شوتان تكونم جفرا مردائي تخورتي جرد صالي دينكر بردا تشولا لي سيدا

حلو لو كيكي جلاميكي شو حاس كريات ويجي هاديا سبي القيتانا خداني باسكو قيتانا او ياري خاتينو.

كريميتي ودعيميتي ورحيميتي ملك دارشد عزيمي عنزل داردم قديمي. يا خداي حبتي يد ملتا تبرحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبي الريا بيرا بابيرا مجبيرا. عزيمين عنزل داردم قديمي. يا خداي حتي يدم اللتا تبرحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبي الريا بيرا.